خاموتخ مبشالي سوجاوا كاغيرتولي غزاف خولي غريا زشن سازي عرصد.